واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة

لئن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا لئن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا فليت ندوب جمعا فليت ندوب جمعا

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صحتنا
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. وحلقة هذا اليوم بحول الله هي ستتمحور حول نزلة البرد هذه الأيام والوقاية والعلاج. مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة يلاحظ الكثير منا أن انتشار نزلة البرد والزكام خاصة بين الأطفال وكبار السن منتشرة هذه الأيام، وسنتعرف بعد لحظات على أسباب نزلة البرد، أعراضها، طرق الوقاية منها، ومتى يجب زيارة الطبيب. إذن ما هي نزلة البرد؟ نزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ومن أشهر أعراضها سيلان أو انسداد الأنف، العطس المتكرر، السعال، التهاب الحلق، صداع خفيف وإرهاق عام، وغالبا ما تختفي خلال أيام دون مضاعفات. تكثر نزلة البرد في هذه الفترة بسبب تقلب درجات الحرارة بين الليل والنهار، وأيضا بسبب ضعف المناعة مع التعب وقلة النوم. وكذلك تنتشر بسبب التجمعات في الأماكن المغلقة وأيضا قلة التهوية. إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كيف سنقي أنفسنا؟ هذا ما سنعرف عليه بعد هذه الاستراحة القنائية.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. إذن للوقاية من نزلة البرد علينا أن نتبع النصائح التالية. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. تجنب لمس الوجه باليدين. ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وهذا مهم جدا. الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة. تناول الخضر والفواكه الغنية بفيتامين سي. علينا أيضا أن نقوم بتهوية المنازل والأقسام الدراسية. العلاج والنصائح. في حالة الإصابة بنزلة البرد علينا أن نتبع الراحة ضرورية في هذه الحالة. ينصح أيضا بشرب الزنجبيل والليمون والعسل. كما يمكننا أيضا استعمال الأدوية البسيطة لتخفيف الأعراض بعد استشارة الصيدلاني. وهنا يجب التنبيه أيضا إلى أن نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية لأنها فيروسية.

إذن متى نذهب إلى الطبيب؟ يجب على المصابين بنزلات البرد زيارة الطبيب في الحالات الآتية: إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع، وأيضا إذا ارتفعت الحرارة بشكل كبير، إذا كانت هناك أيضا صعوبة في التنفس. وعلينا أيضا زيارة الطبيب إذا كان المريض رضيع أو شخص مسن أو مريض مزمن.

0: عشرة عقلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
2: وختاما مستمعينا الكرام، نزلات البرد بسيطة لكنها تحتاج إلى وعي ووقاية. الصحة نعمة كما نعلم جميعا، والوقاية أيضا كما نعلم جميعا دائما خير من العلاج. نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قريب في حلقة صحية جديدة. دمتم بصحة وعافية. لكم تحية دوشة بكار والزميل أيوب حلمان. دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: صحتنا
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبتي بكم في برنامجكم فسحة صيفية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. صباحكم مستمعينا، انظروا صباح الكلمة والبسمة والنغمة. وفي بداية هذه الحصة الإذاعية كنقول لكم أهلا بقلوبكم قبل أذنكم. حلقة اليوم إن شاء الله ربنا له نقدمها باقة جمعناها لكم وردة من بستان المحبة. وطبعا هدفنا وهو إدخال ابتهاج على قلوبكم. حصة اليوم فيها قول يضحك ومعلومة تدهش ومضامين يتمناها طاقم هذه الحصة أنها تلمس قلوبكم وتتفاعل معها مشاعركم. وابتسامات نتمنى من الله تخلي يومكم خفيف وظريف.

إذن نخليكم معنا بجو معنا، فتحوا القلب قبل سابق ما تفتحوا الراديو، لأننا اليوم جايين سرقوا من وقتكم شوية من الهموم ونرجعوا لكم شوية من الضحك. يلا على بركة الله نبدأ معكم، نتواصلوا ناشطين ومرتاحين.

ولك انت اخي المستمع، اختي المستمعه في الطريق ولا في الخدمه، وانت وبالخصوص الامهات اللي عادوا في الكوزينات، ولا اي حد جالس ويلود لشي يفاجي على اخلاقه، فكنقول لكم اختاريتوا البرنامج اللي انتم في المكان الصحيح لتحقيق هذه الرغبه.

جمعنا لكم تعريف طريفة ظريفة يكنكم تبتسموا، وعندنا أساسا مستمعين كيفتكم هما نجوم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع الحلقة جديدة متجددة من برنامجكم فسحة صيفية. أكيد الهدف من هذه الحلقة في هذه الصبيحة الإذاعية أننا نتقاسم معكم لحظات الفرح والابتهاج سرور الحبور، لأنكم تستحقون فعلا مستمعتنا مستمعين كل شيء يدخل الابتهاج، ولا سيما كنكونوا في واحد اليوم اللي ربما الأغلبية كيكونوا في عطلة نظرا لنهاية الأسبوع. هذا علاه قررنا إن شاء الله في هذه الحصة الإذاعية أننا نختار لكم كل ما هو خفيف وظريف وطريف، لأن وفاءكم الأثير إذاعة المملكة المغربية كيجعلنا نكون دائما في خدمتكم، وبين الفينة والأخرى نختار برامج ديال الترفيه اللي كتدخل على نفوسكم الابتهاج والحبور، لأن كيف قلت مستمعات ومستمعي إذاعة الداخل أهل لكل ما هو جميل وأصيل، لأن الإذاعة من بين الأهداف ديالها هذا البعد الترفيهي اللي كيجعل المستمعين والمستمعات

قالوا عن الابتسامة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل العالم بدون الحاجة لمترجم. الابتسامة هي عقد صلح وتواصل توقعه مع نفسك ومع الآخرين في اللحظة نفسها. ومن تعريفهم الجميل للابتسامة: الابتسامة هي انحناءة بسيطة تجعل كل شيء يستقيم،

الابتسامة الصادقة وليس الصفراء رسالة تقول أنا بخير وأنت أيضا ستكون بخير. ومن تعريفهم ذات اللمسة الشعرية قول بعضهم: الابتسامة وردة تزرعها في وجهك فيقطفها من يراك، الابتسامة شمس صغيرة إذا أشرقت من وجهك أضاءت يوم غيرك، الابتسامة هي عطر الروح تخرج ولا ترى لكن الجميع يشمها.

وتقول حكمة اسكتلندية قديمة لكنها رائعة: الابتسامة تؤمن المزيد من النور، لكنها لا تكلفك إلا أقل تكلفة من فاتورة الكهرباء.

ومن تعريفهم للابتسامة بروح مستظرفة. الابتسامة هي زر مجاني يصلح كل الأعطاب النفسية. الابتسامة هي أرخص طريقة لتغيير شكلك وأرخص من عملية تجميل على وجهك. الابتسامة عدوى حميدة، الوحيد الذي يفرح عندما ينقل العدوى للآخرين. قال أحدهم: ابتسمت لموظف الإدارة فأنجز للورقة في 5 دقائق، فاكتشفت أن الابتسامة حقا أقوى من الواسطة.

وبابتسامة مغربية قالوها قالوا الله يعمرها دار، ولكن تقال بالوجه قبل اللسان، وهذه أحسن ابتسامة. أما المطرب المغربي محسن جمال لم يعطي تعريفا للابتسامة، ولكن نؤكد ناصحا على الاحتفاظ بها من خلال أغنيته الرائعة البديعة ابتسم للحياة، نستمع لها ونحن مبتسم.

فعلا ابتسم للحياة، فالابتسامة تعطينا الأمل. نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم فسحة صيفية عبر راديو إذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

تعريف ساخرة لكنها معبرة. المنبه اللي كان سميوه الرباي جهاز اخترعه الإنسان ليؤكد له كل صباح أنه لا يحب الاستيقاظ. حينما يكون جارك فضولياً فهو يصبح شخصاً يعرف متى وصلت إلى البيت قبل أن تعرف أنت أنك قد وصلت. الثرثرة رياضة ذهنية لا تحتاج إلى حذاء رياضي.

النصيحة شيء مجاني يعطيه لك الآخرون بكثرة ولا يطبقونه على أنفسهم.

الخبرة كلمة أو اسم جميل اخترعه الإنسان للأخطاء التي نجا منها.

الراتب الشهري يأتيك بسرعة السلحفات، وبمجرد ما تتوصل به يغادرك بسرعة الأرنب بل البرق.

لديك جد في البيت فأنت تملك موسوعة شعبية لا تحتاج إلى شبكة إنترنت. الحسود يحسد الأصلع على حاجبيه.

وفي تعريفهم الطريف عن الصورة قالوا: الصورة هي اللحظة التي نحاول فيها إقناع الآخرين بأننا نبدو دائما بهذه الروعة.

إذا مستمعتنا مستمعينا الكرام، دائما نحرص ونسعى إلى إدخال البهجة والسرور والفرحة والحبور على نفوسكم من خلال ما نلتقيه لكم من أقوال طبعا نتمناها طريفة وتدخل البهجة على نفوسكم. باقة ابتسامات، سأل الزوج زوجته: لماذا لا تقولين لي كلاما جميلا مثل ما تقول النساء لأزواجهن؟ أجابته الزوجة ببرودة: لأنني لا أحب الكذب. وضمن هذه الابتسامات ندرج ابتسامة طبعا في إطار روح الدعابة. سأل رجل صديقة: لماذا عندما نكون أطفالا يكون الصيف طويلا جدا وعندما نكبر يمر بسرعة؟ قال صديقه: لأن الطفل ينتظر العطلة، أما البالغ أو الكبير فينتظر نهاية الشهر. قال رجل لطبيب حمية: قال له: بدأت حمية غذائية منذ أسبوع. فسأله الطبيب: ممتاز، كم فقدت من الوزن؟ قال: للأسف فقدت ثقتي بنفسي، لأنني كلما رأيت الحلويات نسيت الحمية.

ونختم بهذه الابتسامة. سأل أحدهم رجلا مسنا: ما سر ابتسامتك الدائمة؟ قال: تعلمت أن الحياة قصيرة. قال الرجل: وهل هذا سبب للابتسام؟ قال: نعم، لأنني كلما غضبت تذكرت أنني أضيع وقتا من عمرها. طبعا نصيحتنا مستمعينا الكرام: ابتسموا، فبعض الأشياء لا تحتاج إلى حل، وإنما تحتاج إلى ابتسامة تجعلها أخف على القلب.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: 나.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف له حدثنا عن إنجاز التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أن نمثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم، مستمعاتنا مستمعين الكرام، رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سعلو فرجي، مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
0: طيب أستاذ علو، ما كرهت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشنهي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطي ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية، وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطن المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
0: طيب سعلو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشني شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
1: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية اللي هو الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
0: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هادشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هاد الإنجازات. لست أدري كيفتاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتتم وكيتم الركوب عليها سي علو؟
1: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعيه واللي كتحصدوا الجمعيه في المشاركات الدوليه، وسنتابع قانونيا اي جهه معينه حاولت انها تستغل فوز الجمعيه او نشر منشورات الجمعيه بدون علمها، سواء في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي او عبر اي وسيله من وسائل الاعلام، سواء كانت سمعيه او بصريه او مكتوبه.
0: طيب، معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك، أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة ديالو، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل أن أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إذا سمحتي الأستاذ علو، أشن هي نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد المشرفة؟
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ مصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقات أو بالأحرى في مجال السياقة.
0: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة أو الموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل، أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
1: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض، وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد الطينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
0: إذا هذا الشيء كيكون موراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء لقائي معك عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع، عادة الإعلام كان تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون تتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سي علو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
1: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربي فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ الصافي نعيم من الديار الإسبانية.
0: إذن هذا دليل أنك، ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك، عندي لك سؤال. أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهوات، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذا الهواية الأستاذ علو؟
1: نصيحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين هو التحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هاد المبادرات فيها تشجيع للشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها أبواب مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسستنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهوات ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هاد الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي ستكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتولي.
0: طيب سي علو ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق، إلا عدت فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هذه المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا أتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي ولا كل فعاليات الملتقى، بحيث أنه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى أنه كما ساعدنا في السنة الماضية، وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، وكنشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسنية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
0: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة، والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
2: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

عليك واجه قد احتلت احد اخويا يا بلان بلان كنت وياك بك يا دهاجه لا يمكن تبيع بك يا الهاجر

Israr yaradani kudre yaradani kudre.

رجلاً يطعن خصمي وهو يغضان جنياني. إنني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني. أيوه أيوه أيوه أيوه أيوه أيوه

اسمعاني نغمة الاس اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني اطيبوا الاصوات عندي اطيبوا الاصوات عندي حسن حسن حسن حسن من صوت الدواني صرير الرمح جارا جارا جهرا جارا جهرا جارا جارا وصرير الرمح جارا وغاية يوم الطعان وصرير الرمح جارا.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: صادق المجلس الإقليمي لأوسرت خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببيرغندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، وما جسده ذلك من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته في تبليغ دعوة ربه، ننتقل بكم في هذا الدرس إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة النبوية يكشف جانبا من مكر قريش وشدة عداوتها، ألا وهو اجتماع قريش بدار الندوة. فما هي دار الندوة؟ وما مكانتها عند قريش؟ وما السبب الذي دفع زعماء قريش إلى الاجتماع فيها؟ وهل نجح في تنفيذ ما دبروه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب والنظر في أمور السياسة والمجتمع وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه

نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه، فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناددها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن

0: يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

عن في يده فدو ساعة وده حرج فلرب تماقض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو ساعة وده حرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

البلجي من يفقد حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور

أن يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي فكن

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

والمتولي عنه جي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتي هدى وهوى المتولي عنه جي.

صلوات الله على المهدي الهادي الناس إلى النهج، وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامنا مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان،

بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول، ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل، أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق، ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسن.

0: المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله، قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل في كل لحظة وحين، وطابت سكناتكم بالليل والنهار حيثما أسلمتم أنفسكم، وجعلنا الله ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وجعلنا الله ممن يقرؤون كل نسائم الجمال وهي تدب على أكف الجلال منساقة لروعة ذي الجلال والإكرام، وجعلنا ممن يرقبون لحظات الصفاء عند الليل البهيم وأثناء النهار العميم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. عندما يحل وقت النوم تبدأ الجفون بالتثاقل، وتبدأ العيون بالاحمرار شيئا فشيئا، وتحس بجسمك يستجيب لهذه الإشارة، فيبدأ هو بتخفيف نشاطه شيئا فشيئا، والدماغ يرسل الإشارات لبقية أعضاء الجسم كي تقوم هي الأخرى بدورها في التهيئة للنوم. وبعد أن تتمدد على الفراش الوثير كلها لحظات، وترى نفسك قد غبت عن الوعي ودخلت في الموتة الصغرى، النوم الهادئ الوادع. ولكن هل فكرت في نفسك ولو مرة واحدة ما الذي يحصل لو تعطلت آلية واحدة من آليات عمل الجسم؟ كيف سيتحول شكلك وأنت نائم؟ عندما تنام يكون الله سبحانه وتعالى يرعاك ويسلمك من الآفات عند نومك. لذلك احمد الله سبحانه عز وجل على تقليبه لك مرة كل 7 دقائق لتغيير وضعك أثناء نومك حتى لا يصاب جلدك الرقيق بالتعفن. واحمد الله سبحانه على نعمة لسان المزمار الذي يفتح منفذا للريق الكثيف الذي يجتمع بفمك وأنت نائم لا تدري، حتى لا تختنق وتشرق بالريق. احمد الله اللطيف الرؤوف بعباده على نعمة الأحلام غير المرضية التي يجعلها الله سبحانه كالمنظف لما يزدحم في ذاكرتك من معلومات ومشكلات، وكل ذلك لتحافظ على لياقة عقلك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بفيروس التهاب الدماغ السباتي الذي تصاب معه بنوبة من الحمى الشديدة مع فترات طويلة من النوم لا تحس بعدها بالراحة. احمد الله سبحانه على نعمة أنك لا تعاني من نوبات الهلع الليلي والهلوسة الشديدة والهذيان المتلاحق بسبب ما تراه من أحلام وتصورات أثناء نومك. واحمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بالنوم المرضي المفاجئ الذي يجعلك تنام في أي مكان وفي أي لحظة، سواء كنت تأكل أو تقود سيارتك أو تصعد السلالم.

احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمتلازمة الرجلين التوهمي والذي يجعل رجليك تنتفخان أثناء نومك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمرض التبول الليلي اللاشعوري الذي قد يصيب الإنسان ولو كان كبيرا. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بشلل النوم الذي يصيب عضلات الجسم فجأة لفترات مختلفة. احمد الله سبحانه على نعمة هدوء شخيرك وعدم إصابتك بانقطاع التنفس النومي الذي يجعل من شخيرك صوتا مزعجا تصل درجة قوته إلى إيقاظ من في الحجرة الأخرى. احمد الله سبحانه وبحمده على نعمه التي لا تنتهي وعلى أفضاله التي لا تحصى. يرعاك وأنت نائم، ويرعاك وأنت قاعد، ويرعاك وأنت قائم، ويرعاك في كل أحوالك. إنه الجلال بعينه حين ينظر الله إليك، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنت هامد لا حراك لك، وقد وضعت جنبك تنتظر ما الله فاعل بك، وقد توفى كل الأنفس مثلك. ما أروع هذا الكون حين يسلم الأنفس لله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. النوم هاهنا لحظة استسلام وإذعان لله بكل الدلالات الممكنة، حين تخبو نار الحركة وجذوة البطش الإنساني والسعي الآدمي في الخير والشر، حين يتوقف العقل المملي عن العمل ويتحرك آنئذ العقل المملى عليه، وحين تستسلم كل الجوارح طوعا وكرها إلى بارئها سبحانه وتعالى، وعنت الوجوه للحي القيوم، هنالك يصدح الجلال. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الجلال هاهنا يتحول بكرم من الله إلى جمال. أجل،

0: حين يأمر الله ملائكته أن يتلقفوا أعمال عباد الله الصالحين الأوابين الذاكرين الذين لا تهدأ جنوبهم من التفكير والتدبر، الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ينساب الجمال مع بزوغ النفحات الأولى من المغفرة عما بدر من عباد الله المسيئين بالنهار. ها هنا الليل مرتع للجمال، لأن الجمال والمغفرة متوازيين. ها هنا يبسم الله من صنيع العباد الأوابين أو ذوي الأنفس الراجعة أو اللوامة أو المرضية أو الراضية أو من كل عباده المخلصين، لأنهم بادروا إلى الغنم من مغفرة الله حينما نادى أين المستغفرون بالأصحار. حينها أدت ملائكته ما عليها من مراقبة لأعمال العباد الذين لا يهجعون. حينما تناغمت صورة الجلال الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وتلتها صورة الجمال وقد استوعبت كل العباد بالرحمة واستثنت أولئك القوامين والذاكرين. إنها أعظم صورة تتكرر كل ليلة، تنعاد بالصورة الجلالية وبالأداء الجمالي ليكون الكون سلسا في انقياده لله بآيتين، آية الليل وآية النهار. فلا هذا يلغي ذاك ولا ذاك يلغي هذا، المشهد هو هو، وكل العباد والمخلوقات في منظومتي الجلال والجمال، فالأولى مبصرة والثانية سالبة وهي للسكن. فما أعظمك يا رب هاتين الآيتين، وما أعظمك يا من يأخذ بجلاله كل الأنفس ويرد علينا ما شاء من الأنفس. هذه تناجيه والأخرى ترتجيه، وبعضها لا هذا ولا ذاك، لأنها أسلمت الروح لباريها. كم سيكون هذا الإنسان قارئا للجلال مرتاعا من الجمال وظلاله حين يعلم أنه في طاعة الله، كلما راقب الله في نفسه وهي تسعى، وحينما يرقب مآل نفسه وهي تنام كما أرادها الله. إنها إذن معادلة المالك والمملوك، والمانح والممنوح، والسالب والمسلوب، والآخذ والمأخوذ. كل ليلة وأنتم في حمى الله يا عباد الله، يا من تسلمون الروح والأنفس لبارئها وتنتظرون مطابقة الجمال للجلال، فلطفك اللهم وألطافك اللامتناهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة،
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة داخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خطاهم ودعواتهم الحياة احنا فكنتم عند الله والنبي في العلا، خطاهم ودعواتهم

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال

0: مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي

0: يوقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

بکروه و هوارش در و با

wish I did.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقه، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا أمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر القادم والتي تتجه نحو هذا المنحى. وبنيويورك دائما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن ترشح المغربي لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. دعا المغرب في نيويورك إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف للوقاية من الأزمات واستباقها في سياق دولي يتسم بالاستقطاب والانغلاق الهوياتي وتصاعد خطابات الكراهية. وخلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة المكانة المتميزة التي يحتلها التحالف في جمع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والنساء والفاعلين الدينيين حول قيم الحوار والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي. وخلال هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح السيد بوريطة أن هذا الالتزام ينسجم تمام الانسجام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تجعل من الحوار والعيش المشترك واحترام الآخر ركائز للسلام والاستقرار، مذكرا بدعوة جلالة الملك في رسالته إلى المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد بفاس في نوفمبر 2022 إلى إعطاء دينامية جديدة للحوار في مواجهة الأزمات العالمية والتوترات ذات الطابع الهوياتي. دوليا عرضت إيران على الولايات المتحدة خطة من 7 أيام لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر، فيما أفادت تقارير برفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحارهم في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 26 و2000 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيدين مختلف العملات والأقاليم وعملات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وتبعا لذلك ذكر البلاغ ذكر بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية. وطبعا ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشح أو مترشح يعني الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشح أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية واخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس الجمعة بنيويورك مباحثات مع نظيريه من المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد تبحث السيد بوريطة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، كما عقد اجتماعا مع وزير الخارجية والمغترب

0: كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 27 و2000 بفوزه على نظيره الجابوني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألقا لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه وسجل هدفي المباراة كل من الظهير المتألق نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف البديل سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. بهذا الخبر الرياضي نختم محتويات هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 26 شتنبر بمشيئة الرحمن أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح يلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا بالأقاليم الصحراوية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مرفوقا بتناثر الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بشرق البلاد ومنطقة الغرب، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء البلاد وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وقليل الهيجان الهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحمي، اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة.

الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما بلغكم صوت أثير إذاعة الداخل الجهوية، طابت أوقاتكم بكل الفرح والسرور، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع فسحة جديدة ومتجددة.

فسحتكم عبر هذه الحلقة، نترك فيها للابتسامة مكانا وللطرفة موعدا وللحكاية أذنا صاغية وللمعلومة الخفيفة طريفة طريقا إلى القلب قبل العقل.

معكم وبكم ولأجلكم ضمن فسحة اليوم لن نحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تذكرة عبور، يكفينا أن نفتح نافذة صغيرة على عالم الطرائف واللطائف والأمثال والحكايات والمواقف العجيبة، لنكتشف أن الحياة رغم ما فيها من مساحات الجدية تعرف كيف تبتسم لنا من حين إلى آخر.

مشكورات ومشكورين، كونوا معنا وابقوا معنا مستمعينا الأعزاء. فقد تكون كلمتنا اليوم مثلا شعبيا أو حكاية طريفة أو واقعة مستملحة منسية أو تعريفا ساخرا يضع الأشياء في مكانها، وربما كانت مستملحة وابتسامة صغيرة لكنها تكفي لتجعل يومنا أجمل وأكثر ابتهاجاً.

فسحة هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل سفر أثيري في عوالم كل ما هو طريف ومستظرف، فخذوا منها ما يسر الخاطر وما ينعش الذاكرة وما يرسم على الشفاه ابتسامة تنعش القلب وتبهجه.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع طبعا اللي بغيناه يكون خفيف. مرحبا بكم مجددا.

طريف طريفة ساخرة. الدبلوماسية أن تقول لكلب وأنت تلاطفه: يا لك من كلب لطيف حتى تجد حجراً.

لحظة الانتظار وقت يمر ببطء عندما تنتظر شخصا، ولكنه يمر بسرعة عندما تكون أنت من تأخر.

الطبيب شخص يكتب بخط لا يفهمها إلا الصيدلي، لكنه يكتب المبلغ بطريقة واضحة لمن يقرأه. وفي تعريف طريف للصيدلي قالوا بأنه مترجم معتمد للغة الهيروغليفية التي يكتب بها الطبيب الوصفة، لكنه خبير في تحويل ورقة صغيرة إلى فاتورة كبيرة. الحاسد شخص يرى أن العشب عند جاره أكثر خضرارا حتى لو كان جاره يزرعه بلاستيكيا، فهو يتمنى أن يفقدك كل شيء فقط لأنه لا يستطيع الحصول عليه.

أختي المستمعة، أخي المستمع، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن هذه الحلقة من هذه الفسحة الأثيرية، نقول لكم مجددا صباح الخير والأمل. طبعا ابدأ يومك بإيمان أن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم قد تكون سببا في نجاح كبير غدا. اعمل بحب، اعطي من قلبك وساعد من حولك، فالعطاء لا ينقصنا بل يزيدنا قوة وخبرة ومحبة. لا تستسلم أمام الصعوبات، استمر، تعلم، ثق أن تعب اليوم هو جزء من نجاح الغد. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح عمل وعطاء وأفراح، أمل وإنجاز ونجاح.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. ما تزالون مستمعين الأعزاء الأفاضل في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم اللي هو فسحة واللحظة مع هذه الفقرة. كلمات لها معنى. إن المرأة لن ينال ما يحب حتى يصبر على كثير مما يكره، وليعلم أن لكل بداية محرقة نهاية مشرقة بإذن المولى. بعد التملك أذى فلنرخي أيادينا. حافظ على نياتك البيضاء ولو ألبسوك سواد ظنونهم.

يكبر بستانك لأنك كلما أزهرت فيه أو زهرت فيه وردة قطفتها لتثبت للناس أنك مزارع. ما تخسره لكونك حقيقيا كان مزيفا لكنه في الحقيقة يرضي نفسيتك. من وجد شمسه التي بداخله لن يبحث عن أي نور في الخارج.

المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشا الحياة أن تشقي ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه، لأن الشخص يتحمل مسؤوليته.

0: هكذا مستمعتنا ومستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فسحتنا لهذا اليوم، طبعا فسحة قصيرة في زمنها لكنها نتمنى أن تكون واسعة في متعتها، غنية في طرائفها وخفيفة على القلب والروح. وهذا هدف هذه الفسحة، أن نمنح أنفسنا دقائق قليلة نبتعد فيها عن صخب الحياة ووجع الأسئلة، ونعود إليها بخاطر أصفى وابتسامة أوسع ونفس أكثر تفاؤلا، إلى أن نلتقي في فسحة قادمة. تقبلوا من طاقم هذه الحصة الإذاعية أطيب التحايا وأجمل الأمنيات. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
4: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تابعوا إذاعة الدخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: رجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تمام 11 بسدوهات إذاعة المملكة المغربية بالداخل نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. في بلاغ لوزير الداخلية، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة.

التي تم الإعلان عنها سابقا. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بنيويورك السيد بوريطة يستعرض مقاربة المغرب في مجال السيادة الصحية. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 26 و2000 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعملات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وتبعا لذلك ذكر البلاغ بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد 1، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد 1. ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة والإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن. أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرة أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة 81

الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة. وخلال هذا الاجتماع بحث الوزيران أيضا الأفاق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفق على تدابير ملموسة سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس الجمعة بنيويورك مباحثات مع نظيريه من المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد تباحث السيد بوريطة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، كما عقد اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيزه، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تنسيق المواقف داخل المحافل الدولية. دعا المغرب أمس الجمعة بنيويورك إلى ترسيخ مكتسبات العمل متعدد الأطراف في مجال الوقاية من الجوائح والاستعداد والتصدي لها من خلال عمل جماعي قائم على التضامن والإنصاف والمسؤولية المشتركة. وفي كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لهذا الموضوع، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالدور الذي اطلعت به المملكة في التيسير المشترك لأول إعلان سياسي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والتصدي لها الذي تم اعتماده سنة 2023. وقال السيد بوريطة إن المغرب التزم حينها بتعبئة إرادة سياسية على أعلى مستوى وتقريب المواقف بين دول الشمال والجنوب من أجل تشجيع بلورة توافق. وأضاف الوزير أنه بعد 3 سنوات سجل النظام متعدد الأطراف تقدما مهما في ترجمة الدروس المستخلصة من الجائحة إلى التزامات قانونية، محذرا من أن خطر الجوائح لم يختفي بل أصبح أكثر تعقيدا، كما يتضح من عودة ظهور فيروس إيبولا وفيروس هانتا. ونختم هذه الجولة الإخبارية بالخبر الرياضي. استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألقا لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه، وسجل هدفي المباراة كل من الظهير المتألق نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف البديل سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. محتوى هذا العرض الإخباري المفصل استنفدناه، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين.
في بلاغ لوزير الداخلية النتائج

0: النهائية للانتخابات التشريعية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. أرمينيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتعتبر أنها تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة. بنيويورك السيد بوريطة يستعرض مقاربة المغرب في مجال السيادة الصحية. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود لنشكركم على حسن إصغائكم هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت 26 شتنبر بمشيئة الرحمن أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح يلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا بالأقاليم الصحراوية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مرفوقا بتناثر الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بشرق البلاد ومنطقة الغرب، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وقليل الهيجان الهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: de respeto.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: I'm thinking, what's up?

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23

شتنبر 26 و2000 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العملات والأقاليم وعملات المقاطعات وجهات المملكة من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وتبعا لذلك ذكر البلاغ ذكر بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية. وطبعا ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يحق لكل مترشح أو مترشح يعني الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية، وذلك طيلة 8 أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشح أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو بمقر ولاية الجهة خلال 8 أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس الجمعة بنيويورك مباحثات مع نظيريه من المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد تبحث السيد بوريطة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، كما عقد اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيزه، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تنسيق المواقف داخل المحافل الدولية. استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 27 و2000 بفوزه على نظيره الجابوني بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألقا لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه وسجل هدفي المباراة كل من الظهير المتألق نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف البديل سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. بهذا الخبر الرياضي نختم محتويات هذا الموجز.

0: البحار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وخلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا بالأقاليم الصحراوية فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الصحراوية مرفوقا بتناثر الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بشرق البلاد ومنطقة الغرب، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجهة المتوسطية وقليل الهيجان الهائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: على شرقنا أهناتك.

ولا طبعا ماكلو وبتدمي وتوردين

0: كده وردين وردين وردين.
1: الله الله
0: بفصل حزك من كله بفصل حزك من كله على ضوء.
2: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟

0: انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: محلى يخرص بشارة وبشارة وبشارة وبشارة وبشارة وبشارة وبشارة.
1: نشرة الأخبار. نشرة الواحدة من الإذاعة الوطنية بالرباط في العناوين. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية الصحراء تحت سيادة المغربية، وتتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. الدبلوماسية المغربية تحشد الدعم بالأمم المتحدة لمغربية الصحراء، ومواقف دولية متجددة داعمة لخطة الحكم الذاتي. بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، نقاش واسع في الأوساط السياسية حول التحالفات الممكنة في أفق تشكيل الحكومة المقبلة. نحييكم مستمعي الإذاعة الوطنية إلى نشرة الواحدة، البداية بملف الصحراء. فعلى هامش الدورة 81 لجمعية العمل للأمم المتحدة بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. المسؤول الأمريكي صرح عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، صرح بأن بلاده تجدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع البلدين، وكذا الرؤية المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. ورقة سارة حيدر.
2: الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد مجدداً متانة العلاقات التي تجمعها بالمغرب، وهذه المرة على لسان نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو الذي نوه بالصداقة العريقة التي تجمع البلدين والرؤية المشتركة لتنمية منطقة الصحراء والعمل معاً تحت السيادة المغربية.

0: I just finished a great bilateral meeting with one of the truly outstanding foreign ministers of the whole.
1: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، وعلى رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء وتعزيز التعاون في إطار السيادة المغربية على هذا الإقليم. ونتطلع إلى العمل مع المغرب ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي استمر لأكثر من 50 عاما. واتفقنا على أن استمرار الوضع القائم على حاله لم يعد خيارا قابلا للاستمرار. وتناولنا كذلك عددا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، غير أن الأهم هو تجديد التأكيد على متانة الصداقة التي جمعت بلدينا في الماضي والتي نحرص على استمرارها مستقبلا.
2: المسؤول الأمريكي أكد أيضا أن بلاده تتطلع للعمل مع المغرب وباقي الفاعلين الآخرين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي، في تأكيد على ثبات موقف الولايات المتحدة العضو الدائم وحاملة القلم في مجلس الأمن الدولي. يقول الغالي الغيلاني أستاذ العلوم السياسية بمراكش:
3: جددت واشنطن تأكيدها وتمسكها بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين كل من الرباط وواشنطن، مؤكدة وملتزمة بدعمها مسلسل تنمية الصحراء المغربية تحت سيادة المملكة المغربية. واشنطن كعضو دائم في مجلس الأمن وحاملة القلم بخصوص مشاريع القرارات الصادرة عن هذا المجلس تلعب دور أساسي في هندسة هذه القرارات، خصوصا وأن هذا الملف سيعرض على أنظار مجلس الأمن في نهاية شهر أكتوبر القادم، مما يؤكد مرة أخرى على الدعم الثابت لواشنطن للرباط في قضية الصحراء المغربية، وعلى أنه دعم ثابت وراسخ، وأيضا على العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين في عهد كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
2: ويأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية دينامية متواصلة، بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية التي يجريها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة داخل أروقة الأمم المتحدة.
4: نواصل مع ملف الصحراء دائما، حيث أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رافع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح ناصر بوريطة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. تقرير إكرام سلومي.
5: كثافة هذه اللقاءات التي عرفها الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وتعدد أطرافها يمنحان هذا التحرك دلالة تتجاوز ظرفية اجتماعات نيويورك، فالمغرب يتحرك مستندا إلى مسار دبلوماسي راكم خلال السنوات الماضية عددا من المواقف، ويسعى اليوم إلى ترجمتها داخل المسار السياسي المرتبط بالملف. شرقاوي الروداني الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الجيوستراتيجية والأمنية:
6: بتقدير لا ينبغي أن نقرأ تحركة وزير الخارجية ناصر بوريطة في نيويورك كتحرك دبلوماسي ظرفي، بل كجزء من مرحلة جديدة في إدارة المغرب لملف الصحراء المغربي بعد القرار الأممي 2797. كما تعلمون هذا القرار غير البيئة السياسية التي يتحرك داخلها الملف، ولذلك فالمغرب اليوم لا يذهب إلى نيويورك للدفاع عن موقف جامد، وإنما يتحرك من موقع دولة راكمت مكتسبات دبلوماسية وتريد تحويلها إلى مسار سياسي له اتجاه واضح وسقف واضح. أولا، هناك تثبيت لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في قلب الدينامية السياسية. الرهان المغربي اليوم هو الانتقال من النقاش حول تعدد السيناريوهات إلى النقاش حول كيفية بناء التسوية الواقعية والقابلة للتطبيق.
5: ومن رصيد المواقف إلى اتساع خارطتها، الدعم المسجل على المستوى الثنائي بات يجد امتدادا في الإطار متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة، وذلك قبيل اجتماعات مجلس الأمن المرتقبة الشهر المقبل. محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان:
7: اليوم دول من مختلف قارات العالم خاصة من فضائين حيويين كان محسوبين على المعسكر الداعم للانفصال هما القارة الإفريقية وأيضا أمريكا اللاتينية. هذه المواقف أيضا تأتي قبيل مدة وجيزة من انعقاد مجلس الأمن حول ملف نزاع المفتاح حول الصحراء في معرض أكتوبر المقبل، الأمر الذي يحيل على يعني تداول هذه المواقف على مستوى أيضا مجلس الأمن وعلى مستوى التقارير الصادرة عن سواء عن الأمين العام الأممي أو حتى الإحاطة.

0: في ملف الانتخابات، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وزير الداخلية ذكر أيضا أنه طبقا لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على المحاضر، وذلك طيلة 8 أيام كاملة ابتداء تاريخ وضعها. كما يخول القانون التنظيمي المذكور لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن. وبعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي شهدت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار فحزب الاستقلال، نحاول في هذا التقرير اكتشاف السيناريوهات المحتملة للتحالفات الحكومية والمنطقة الذي يمكن أن يحكمها. هل هو مبني على الهاجس العددي أم تكامل البرامج والتعهدات الانتخابية؟ وأيضا أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على طاولة الحكومة المقبلة. تقرير صديق العالمي.
1: عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تتجه الأنظار إلى مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. الأحزاب الثلاثة التي قادت الحكومة السابقة تمتلك مجتمعة 228 مقعدا، رقم يفوق الأغلبية المطلقة، لكن ترتيب القوى بينها تغير بشكل واضح. أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط رضوان أعميمي:
2: أعتقد بالنسبة للسيناريوهات الممكنة، حزب الأصالة والمعاصرة يمكنه أن يتحالف أو أن يشكل تحالفا حكوميا لا يختلف بشكل كبير على التحالف الحكومي سنة 2021 بانضمام حزب تجمع الوطن الأحرار، كذلك حزب الاستقلال، ويمكن أن تنضم أحزاب جديدة إلى هذا التحالف، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي لضمان أغلبية عددية أكثر أريحية. هذا هو السيناريو الغالب، على اعتبار أن هذه الأحزاب كانت عندها تجربة حكومية ظلت لمدة 5 سنوات، كان عندها أيضا تقاربات سياسية، تقاربات في البرامج، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا هو السيناريو الغالب لتشكيل الحكومة المقبلة، مقابل طبعا معارضة ستكون هذه السنة، معارضة أقوى عدديا على الأقل بالنظر إلى ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية الذي صرح مبدئيا باصطفافه للمعارضة، بالإضافة إلى إمكانية انضمام يعني مجموعة من الأحزاب الجديدة التي وصلت اليوم بأعداد مختلفة البرلمان، خاصة أحزاب اليسار.
1: بعيدا عن معادلة التحالفات، تنتظر الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة تتقاطع فيها الأولويات الاجتماعية مع الرهانات الاقتصادية والاستحقاقات الاستراتيجية. أحمد البراهمي الباحث في العلوم القانونية والسياسية:
3: هي تحديات كثيرة، وربما أبرزها هي الثلاثي المرتبط بالتشغيل والصحة والتعليم، لأن التشغيل يعني بمثابة الاختبار الاجتماعي والسياسي الحقيقي والأساسي، زيد على ذلك قطاعي الصحة والتعليم، يعني الانتقال من الإصلاح إلى النتائج. يعني التحدي مبقاش محصور فقط بضخ الأموال وبناء المؤسسات ووضع خطابات حول هذه المجالات، ولكن أصبح مرتبطا بتحسين جودة المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، بما يعكس تقليص الفوارق خاصة ما بين المدن وما بين القرى على هذا المستوى. هذا أتحدث كذلك على المسألة المرتبطة بالحفاظ على التوازن ما بين الاستثمار وما بين التوجهات المرتبطة بالدولة الاجتماعية. الحكومة ستجد نفسها أمام أوراش كبرى، كما عبر عن ذلك جلالة الملك، أوراش ممتدة خارج الزمن الحكومي وخارج الزمن البرلماني، ولكنها مطالبة في مثل الآن بأنها تمول قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتشغيل دون أن يلحق ذلك ضررا بالتوازنات المالية.
1: مشاورات وملفات معقدة تنتظر أحزاب الأغلبية في سياق يفرض تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستجابة للتحديات الاجتماعية ومواصلة الاستعدادات لاستحقاقات 2030.
0: رياضيا، نال المنتخب الوطني لكرة القدم العلامة الكاملة في أول محطة من الإقصائيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 بفوزه بالأمس على المنتخب الغابوني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت أطوارها بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. المزيد من التفاصيل مع وفاء نصر.
4: بهدفين دون مقابل أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم

0: أولى جولات التصفية الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. أول الأهداف حمل بصمة نصير مزراوي في الدقيقة 36، فيما الهدف الثاني وقعه البديل سفيان رحمي في الدقيقة 84، ليحقق المنتخب الوطني الأهم في مباراة غاب عنها أساسيون وحضرها لاعبون جدد. الناخب الوطني محمد وهبي: النتيجة إيجابية في انتظار تصحيح الاعوجاجات.
1: Je pense que c'est le bilan est positif. On a gagné le match comme on voulait. On a été dominant comme on le voulait. Donc maintenant, bien entendu, on veut encore être meilleur. On a encore des petites choses à améliorer. Mais je trouve qu'on a eu dans le contenu de très très bonnes choses. Il va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde notre rythme, qu'on essaye d'imposer notre rythme et pas tomber dans le rythme de l'adversaire. Voilà, on a une équipe aussi avec beaucoup de jeunes, donc c'est des choses qu'on va essayer d'apprendre, mais je suis très satisfait du bilan de ce match.
0: ياسر الزبير الوافد الجديد استأنس بالأجواء في انتظار التألق.
2: والحمد لله تقفية وإن شاء الله تنمزع وتاني ونقول كلمة دينا إن شاء الله. هم أشكرهم بزاف وإن شاء الله صار يكون مزيد من التألق إن شاء الله. ودابا نمشيو إن شاء الله إلى جنوب أفريقيا باش نتكونسونطرو على شدك وأهم مباراة لينا. كتعرف ملي كتكون في الدار ديالك كيكونوا الماتشات ماشي ساهلين، ولكن مع الجمهور كيعاونك بزاف. دابا جانا في افريقيا يكون الجو صعيب علينا، وان شاء الله نتاقلم تما ونجيبوا الفوز ان شاء الله من تما.
0: بالفوز اضحى المنتخب الوطني يتصدر ترتيب مجموعته الاولى ب 30 نقط بفارق الاهداف عن النيجر المتفوق على ليسوتو بهدفين لواحد. اختبار الجوله الثانيه يهيئ للاسود مواجهه امام منتخب ليسوتو بجنوب افريقيا يوم الثلاثاء القادم.
3: في فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود مستوراً قياسياً جديداً متجاوزة 2.50 يورو مقارنة بالأسبوع الماضي حسب بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية نهاية هذا الأسبوع. ويأتي هذا الارتفاع على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى جانب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. من باريس يوسف الهلالي.
4: في فرنسا كما في عدد من الدول الأوروبية يواصل سعر الديزل صعوده إلى مستويات غير مسبوقة في ظل اضطراب أسواق الطاقة وتراجع إمدادات النفط من بعض المناطق المنتجة. وتعتمد الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الفرنسي بشكل خاص بدرجة كبيرة على واردات النفط ومشتقاته، مما يجعلها شديدة التأثر بأي اضطراب في الأسواق الدولية، حسب كميل الصاري أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة باريس.
5: أوروبا تعرف أزمة الوقود بحيث أنها تستورد أغلب الديزل أو الوقود الذي كان يأتي من الشرق الأوسط، فتستورد من الولايات المتحدة ومن عديد من الهند ودول أخرى. أن الأزمة ستدوم يعني ليس هناك حلول. نرى تصريحات إيران وتصريحات السيد ترامب، هم ليسوا على وشك توقيع يعني اتفاق مقبل، وما يزيد الطين بلة هو ربما تهديدات الحوثيين على مضيق باب المندب.
4: أزمة الطاقة هذه كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والقدرة الشرائية للأوروبيين وللمغاربة المقيمين بهذه القارة أيضا، يقول كميل الصاري.
5: ارتفاع أسعار الوقود والديزل عنده تأثير سلبي على القدرة الشرائية لكل المواطنين والمقيمين في فرنسا مثلا، وهذا يخفض من القدرة الشرائية. المغاربة المقيمين في فرنسا خصوصا التحويلات تنخفض مع انخفاض للقدرة الشرائية. كل هذه عوامل تجعله يحول أقل مما كان عليه سابقا.
4: ولا تقتصر الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على أوروبا، بل تمتد إلى بلدان الجوار وإلى مختلف الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على استيراد مواد الطاقة. باريس، يوسف العلالي للإذاعة الوطنية.
3: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي قد التحق بأسبوعية جونافخيك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من 1974 إلى 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تي في 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزانكور على القناة التلفزية الثانية دوزام. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نشرة الواحدة، هذا تذكر بالعناوين. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية الصحراء تحت السيادة المغربية وتتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. الدبلوماسية المغربية تحشد الدعم بالأمم المتحدة لمغربية الصحراء ومواقف دولية متجددة داعمة لخطط الحكم الذاتي. بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، نقاش واسع في الأوساط السياسية حول التحالفات الممكنة في أفق تشكيل الحكومة المقبلة. شكرا لحسن الانتباه والإصغاء، إلى اللقاء.
6: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الرابعة.

0: في الربيع والصيف من كل سنة كانت تقام حفلات جناوة هنا وهناك من الحي الذي يقبع فيه قصر الحاج محمد، وكانت الدعوات توجه عادة إلى الإماء والسوداوات منهن على الأخص، فقد كان للصلة القوية في أذهان الذين مسهم طائف من الجن بين سكان الأرض ولون السواد ما جعلهم يعتبرون كل الإيماء السوداوات من عائلة الجن، ولو كنا لا يعرفن عن الجن إلا ما تغذي به الأساطير عقول السوداوات والبيضاوات على السواء.
1: منذ أن مات أبوك وأنا أحاول أن أجعل منك رجلا، ما هذا الديك؟ 1، 2، 3، ما هذا؟ قلت لك اختره بسبعة ألوان، 7، ما هذا؟ أحمل عنك جميع مطالب الجن ولا أجد فيكم من يساعدني لإقامة حفلة جناوة مرة واحدة.

0: 7. لقد طلبت مني أن يكون لون السواد هو الغالب.
1: آه صحيح، أعصابي تتوتر كلما قرب موعد الحفل. لم يبقى إلا وقت قصير وتصل الفرقة. عنبر، أعد الحليب والبخور، سرحي قفاطني كلها. الأسود بصفة خاصة لم ألبسه منذ مدة. ضعي فراشا آخر هنا.

0: جوهرة، ناويين القفطان الأصفر؟
1: أوه، الأصفر؟ لا علاقة لي به أنا.
0: تكاد الرحمة تنعدم من قلبي. أنت أخف مني، أرجوك.
1: بل قولي أصغر منك.
0: السر في العقل لا في السن.
1: والعقل لا يتوقف على السن.
0: شوارة، إن الحفل على وشك أن يبدأ. اسمعي، لقد هدأ صراخ صاحبة الحفل، ويخيل إلي أن طبل فاتح بدأ يصل إلينا.
1: ولكننا لا نستطيع الذهاب قبل نوم سيد الحاج محمد.
0: سندعي بأننا سنتفرج قليلا ونعود.
1: ولكنه يعرف أننا لا نعود إلا مع الفجر.
0: ما أغباك، ماذا يهمنا أن يعرف أو لا يعرف؟ سنتحمل نظرته القاسية عندما نعود مع الفجر،
1: وربما بضع كلمات قاسية كذلك.
0: سيدي الحاج دائما كذلك في مثل هذه المناسبة، يعرف ويتجاهل. أخرجي أنت أولا.
1: بل أنت الأولى.
0: أخرجي أنت الأولى، أنا في إترك. انتظريني بالباب حتى ندخل معا إلى دار الحفل.
1: استعدي.
0: أسرعي، إن الناس منشغلون.

0: مرحبا، زارتنا البركة. أختي عنبر، هيئي للناس مكان الجلوس.
1: أختي عنبر وحدها تقوم بكل الأعمال.
2: جوهرة ساعديها.
0: نحن جميعا ضيوف وأصحاب الدار، الدار دار الله ونحن جميعا عبيد الله.

0: يبدو مسعود أقل نشاطا هذا المساء.
1: بالعكس، لم أره قط كما رأيته اليوم. إنه سيد الجميع، لعله لم يلتفت إليه.
0: يحاول سعيد الليلة أن تعلو ضربات طبله الصغيرة على ضربات فاتح، لكن فاتح هو فاتح.
1: لقد بدا الإعياء على فاتح، وسعيد أصغر منه سنا. سترين رقصة سعيد.
0: رأيته بعيني هاتين. كان يلبس قفطانا ورديا، لم يكد يبدأ رقصته حتى تملك عفريته، فكانت العين لا تكاد تلاحقه لخفته. لم يكن هو الذي يرقص، ولكن ساكن جسده سليم هو الذي كان يتحرك.
2: مرحبا، مرحبا بكم جميعا عند الحاجة.
3: تفضلي
2: اشربي، خذي عصير الزبيب، خذي الحليب لتحقيق كل ما تنويه، بزائد الرزق إن شاء الله. اتركوها، هذا إيقاعها.
0: عن بر لا يمكن أن تسمع إيقاع للملكة دون أن ترقص.
4: أطلقوا لها البخور،

0: مسعود، كنت رائعا في رقصتك، فهل تراك تحسن غير الرقص؟
1: كل شيء أحسنه إلا الكسل.
2: مبارك، ماذا حدث لصوتك؟
3: ربما لم يكن قويا كالمعود، الصوت ليس من قياس القوة. المهم الغرامة.
2: إنك لا تقنع أبدا.
3: هذا المال لن يدخل جيوبنا،
2: بل سيدخل أولا.

0: سيقومون بعملية الذبح الآن. ها هو العبد يسوق التيس إلى مكان الذبح. عنبر تمسك بالتيك الأبيض.
1: تلك الدجاجة السوداء.
0: قولي تسي، انظري واسكتي.
2: في هذا المجال لا تنسوا أي مجال من المجاري.
1: أكاد أنام وأنا جالسة.
0: لم يبقى إلا القليل،
1: ينبغي أن نذهب حالا.
0: اصبري، سيؤذن الفجر بعد قليل.
1: أخشى أن يستيقظ سيدي الحاج ويلاحظ غيابنا.
0: الحاج يعرف أننا لم نعد بعد.
1: لا ينبغي أن نستغل طيبة السيد أكثر من اللازم. هيا أختي فاطمة.
0: نعم نعم.
3: يا أصحاب الدار، بارك الله فيكم وأبقاكم أحياء إلى العام القادم.

0: أختي فاطمة سلي عنا. لا تسألي، إن قلبي معكن جميعا. سيدتي الحاجة أتركك بخير.
1: بارك الله فيكن جميعا وحفظكم من كل مكروه.
2: فاطمة أسرعي، فلنذهب الآن.

0: فاطمة، أين خرجت أمس؟
1: لم أخرج يا سيدي.
0: لم تخرجي، وأين كنت طوال الليل؟
1: كنت نائمة.
0: لم تكوني نائمة؟
1: أقسم سيدي الحاج أنني كنت نائمة.
0: وأين كانت حفلة جناوة؟
1: سيدي الحاج، كانت حفلة جناوة عند جارتنا
0: جوهرة.
2: سيدي،
0: أين كنت بالليل؟
2: كنت أنصت لطبل جناوة من بيتنا. اسأل سيدتي خدوج.
0: من بيتكن؟ أسأل سيدتك خدوج.
2: والله العظيم يا سيدي، وحق مولاي عبد القادر، وحق لله.
0: كفى كفى، انصرفي.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة سعيد العالمي، شريف العلوي المراني، عبد النبي الرياحي، أمين الحبابي، مريم العلمي، محمد العلوي المراني، محمد الكغات.
4: تفنى الماضي،
5: تفنى الماضي،
6: تفنى الماضي،
7: تفنى الماضي.
4: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

قد جبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد جبرنا حد بار.

0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: أكيد كيف تعرفوا جميع خلق وخلق ورق ديال شجرة مباركة اسمه خفيف على اللسان لكنه ثقيل الوزن في ميزان الصحة. طبعا هو ورق الزيتون. فهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمع أن ورق الزيتون عنده ياسر من الفوائد الصحية، خاصة فاش كنستخدموه كمشروب أو مستخلص طبيعي؟ حصة اليوم إن شاء الله ربنا ضمن فقرة غذاء ودواء له نتحدث لكم مستمعين عن أهم فوائد ورق الزيتون. وعادة لكي يكون جاف وهو موجود عند العطارة يكفي أنك بدرهم ولا درهمين تأخذ واحد الكمية كبيرة. فبقوا معنا يكنكم تعرفوا على فوائد ورق الزيتون. ممنونين وممنونات. منقوع ورق الزيتون في الماء المغلي، وطبعا بعد ما ننظفوه ونغسلوه من بعض الشوائب اللي كتكون فيه، من فوائده أنه كيحسن صحة القلب، فهو كيحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات اللي كتقلل من الكوليسترول الضار وكتحسن ضغط الدم. مشروب منقوع ورق الزيتون كينظم مستوى السكر في الدم، فهو كيساعد المستخلص ديال ورق الزيتون على تحسين حساسية الأنسولين وكينظم مستوى السكر في الدم، مما كيجعله مفيدا لمرضى السكري. مشروب ورق الزيتون للمنقوع في الماء المغلي من بعد ما كيتفاو نشربوه كيعزز المناعة، فهو كيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما كيساعد أجسامنا في مكافحة العدوى والأمراض. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ورق الزيتون كيخفض ضغط الدم، فيقد يساعد شرب شاي ورق الزيتون بانتظام على تقليل ضغط الدم المرتفع. ومن فوائد أيضا مشروب ورق الزيتون تحسين وظائف الكبد، فهو كي يعمل على تنقية الجسم من السموم وتحسين صحة الكبد. أيضا مشروب ورق الزيتون كي يكافح الالتهابات، لأنه كيحتوي على مركبات مضادة للالتهابات اللي كتخفف وتقلل من آلام المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى، وقاكم الله شرها وضرها. وما تستغربش أخي المستمع أختي المستمعة إذا ذكرت فائدة أخرى، لكن هذه المرة كتهم الشكل الخارجي. فورق الزيتون كيقوي الشعر والبشرة، فنقدو نستخدمو مستخلص ورق الزيتون.

أننا نحسن صحة البشرة والشعر بفضل خصائص المضادة للأكسدة. أكيد لهي تتسألوا مستمعتنا مستمعينا الكرام كيفتاش كان نصوبوا أو نعدلوا هاد شاي ورق الزيتون. طبعا كناخدوا هذا الورق دي الزيتون وكيف قلت هو موجود عند العطارة وناخدوا وريقات منه طبعا نغسلوه ونغليه الماء ونخليه في ذاك الماء طبعا نقفلوا عليه باش انه يطلق ديك المادة ديالو في حدود 5 إلى 10 دقائق. وكنغلي طبعا ديك الحفنة ديال ورق الزيتون كي يبقى في هذا الماء لين يدفى عادة اننا نشربوه. وما تنسوش في الأخير مستمعاتنا مستمعين الكرام أن مستخلص ورق الزيتون فكين باع أيضا كمكمل غذائي في الصيدليات. إذن بهذه الفوائد والمعلومات مستمعاتنا مستمعين الكرام كنتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: غذاء ودواء.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي حمي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتها وشديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما

بحب يا مشتاق لقى حبيبه ولا مجروح نادى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: لات ميتي في الشوق لات ميتي في الشوق وفي الهول مصرح
1: لات ميتي في الشوق وفي الهول مصرح
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح
1: طيب.

وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدنا قبل الموت. انت رصاص

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدبي الحسان.
1: تعديد محمد العبده.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحسان. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل ركبوه على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شلك ينفضح، ويعود بالأمان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل آخر يقول: الدهر القاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الأمثلة نسوق معنى الآخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل آخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر. في المسألة اللي دور الشخص اقتنائها، هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن. بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له على حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقوله لعاد ما تيه قبل الراس والله تساويك والله شداك نفته. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم باد واخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي، منتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واصبعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي هينصب لها من نوتاي. يقول فيه واحدة: براد ثلاثي ملاهي لا نتر، على مال ورازي والمفتول وسكر. حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيش. وعندنا مثلا نقولوا: اح كبيرة فيه كرشي بعد. ينضرب لمن لا يكتفي باليسير. فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا أيضا مثل يقول: أحذاك بعد فباس وأربى من حلمة. ينضرب في البطء، وفيه يقول الشاعر: علي عالي في منين الخيل تصوق، لعدوه في العدو ما يرحم، أشطر في الشيلة من البروق، وأربى في الشلة من الحلم. وفيه أيضا يقول أحد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري أم العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين اليهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول: فلان بعد مغمس فيه الأظفار. ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان مجابر حد إلا كالة. عندنا مثل نقوله فلان، منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر فتنس معناها، نقوله أح رشخت والله مرشخ. ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مش مزال، فيهم متعدل ما قلتو، ذا لا قلتو لا هي طوال، ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحساني لكن تعطي له للسمع، من ليلك لمودي لك، عاد اللي شافك ينسلع، به الخبرة وهو كير. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد. هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم الستر من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان،
من الخلق سواء مجرد من ليتام رايع عريان، هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقولوا فلان فعريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن، على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان الزمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعاطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص خير من هالحس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير من هالحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب احمد ذاك الفات، من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عيني التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما

قال الشاعر: ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي بطول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخه يتقرر الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت لا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرماك ما عنده فوت، نختيرك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا، طمع طبيعي، طامع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل الشجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذو الأفطار، والعيد وعاشور مع أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلاله أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بوضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بويا وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاب أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية. في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب

وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول: ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا. يقول فيها أحد الشعراء: قبل تجيكم بكر التخمام، هي والله قارح وتجيك، ما شديت مع حد كلام من حد في جيهة وتروسيك، عنك داير دار السلام ومراتي حكوا وذنيك، نعرف أن هذا كله تام، عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحسني: يحك وذنيك، وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء. نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة، هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجع يقتنى مسألة يعرف كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رياض الأدب الحسان.
1: تعديد محمد العبد،
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

I'm

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة وفي إطار مشروع خطة تسديد التبليغ. هذا المنهج الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس. والموضوع هذا الدرس المبارك هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أمانة القرآن، والنصوص على هذا كثيرة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ففي إطار خطة تسديد التبليغ وطبقا لتوجيهات الرسالة الملكية السامية الداعية إلى العناية بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالحديث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات وكيف تلقاها عنه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وذلك من أجل الاقتداء والاهتداء بهم في الجمع بين العلم والعمل، بدءا بأولى هذه الأمانات التي هي كتاب الله تعالى القرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم بدأ يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والحكمة من ذلك أن يكون الصحابة قادرين على استيعابه والعمل به. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كما ضمن الله تعالى حفظه وبيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل جلاله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أي يعاني من التنزيل شدة مخافة ضياع القرآن منه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى قوله تعالى إن علينا جمعه أي جمعه لك في صدرك وتقرأه. ومعنى قوله تعالى فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمع لجبريل عليه السلام بإنصات المتلقي وخشوع المتعبد حتى يفرغ من التلاوة فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نقش في صدره نقشا. ثم يدعو أحد كتاب الوحي وهم كثر يقاربون 40 فيمليه عليهم فيكتبوه. ثم بعد ذلك تكون هذه الآيات النازلة موضع نشر وتطبيق وعمل، فما تنزل عليه آيات أخر إلا وقد بادر الجميع إلى العمل بما نزل، فجمعوا بين العلم والعمل والحفظ والفهم والتلاوة والتزكية. ويجسد هذا المنهج الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، وإنما ينثره نثر الدقل أن يرميه كما ترمى الثمرة الرديئة. فهذا الصحابي الجليل يحكي حالهم مع القرآن وأنهم يؤتون الإيمان قبل القرآن، يعني أنهم آمنوا بربهم وخضعوا لأمره ونهيه وتحرروا من أهوائهم، فكانوا على استعداد تام لتلقي الوحي والعمل به آية آية وصورة صورة. ويشكو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من قوم في آخر عمره وقد توفي 73 من الهجرة أنهم يؤتون القرآن قبل رسوخ الإيمان في قلوبهم، فيحفظون القرآن كله ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عند أوامره ونواهيه. هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مع القرآن، وتعاملوا معه تلاوة وتدبرا وعملا ونشرا، وهم في غاية السعادة والإحساس بالعناية القرآنية بهم، منتظرين تنزلاته في سائر أحوالهم، فرحين بما يأتي به من حلول لمشاكلهم وفتاوى لأسئلتهم وتقويم لسلوكهم

0: تاما من حيث النزول، فإنه حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض إلى يوم الدين، وهو الهدى والنور المبين والشفاء لما في الصدور. من عمل به نجا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولا تزال الأمة بخير ما استمسكت به، وإن بلادنا والحمد لله بلاد الدين والقرآن، حافظة للقرآن محفوظة به. فاللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج

0: الشاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرصة أول منصة للفيديو.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وثائقية 100% مغربية، حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. سنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم. أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، يوحد فيها، ويقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الأمور العبادية التي تمارس في هذا المكان العظيم. وشرها، أي شر البقاع، أسواقها. فلماذا تكون الأسواق شر بقاع الأرض؟ لأنها يرتكب فيها الحلف، ويرتكب فيها الغش، ويرتكب فيها

0: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة المنورة أول شيء قام به هو بناء المسجد. أما فضل عمارة المساجد فيمكن أن نلخصه في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذه شهادة من رب العزة سبحانه أن العامرين لبيته هم أهل الإيمان، لأنه ليس من السهل أن يترك الإنسان مشاغله وتجارته وأعماله ووظيفته ثم يأتي إلى المساجد. فالمساجد أضافها الله سبحانه وتعالى إليه إضافة تكريم وتشريف. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن أحب الله أحب بيوته. يقول الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن ثم وجبت محبتها، لأن الله سبحانه وتعالى أحبها وتقديرها والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله بنيت لذكره وعبادته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحباب المستمعون، المسجد موضع تنزل الرحمات واستجابة الدعاء والبشرى بالطيبات ومن سكن للأعمال الصالحات. وقد عظم الله شأن المساجد وأثنى على الذين يعمرونها بالطاعة ووعدهم جزيل الثواب. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مهاجرا إلى المدينة هو بناء المسجد. وفي هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة ومغزى هام في التأكيد على أهمية المسجد واعتناء الإسلام به. فالمساجد بيوت الله قد عظمها ربها وقدرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فسن لها أحكاما وآدابا وفضائل يحسن بنا أن نذكر بها. من الآداب حسن تنظيفه وتطيبه وصيانته من الأوساخ. فقد صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة كرائحة الجوارب، وإن من قلة الذوق ومخالفة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يأتي المصلي وتيابه متسخة فلا ينظفها قبل أن يدخل إلى المسجد ثم يزاحم الآخرين بتلك التياب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على التطيب وعلى الاغتسال لكي يكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثوب والظاهر كما هو نظيف القلب والباطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: واخلاقك هنيه بكيفك يشمع واخلاقك هنيه
1: ايديكم يلا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع، الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها لغنى أو الشعر. فهذه الحلقة التي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بثقافة الحسانية سي محمد الحسن آل الصعيدي. سي آل الصعيدي، مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد، شكرا.
2: طيب، كيف شرط في البداية أن اللغنة أو الشعر الحسانية من أهم تمظهرات ثقافة الحسانية غير المادية؟ ندور منك إذا سمحت بداية، أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني، كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة. أشنهي بتوتة في الغناء أو الشعر الحساني؟
3: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نتكلم في رأيك هو يعني البحار الكبير، هو البتيت.
2: نعم،
3: هو البت رأيك معناه بالمعنى المشروح الواضح، هو الشكر، بت فلانا على فلان شكر. زين، هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل، بحور الشعر العربي بحركاتهم، كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
2: جميل.
3: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
2: نعم.
3: البت الطويل الأناشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع ينعيد تناول به المغني قاع، غير ثقيل مهلي طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقولوا بت 4 4 حركات في التفلوت الواحدة، وبت 5 وبت 6 وبت 7 اللي هو مريميدة، مريميدة معجلة، داني الناي داني الناديني دانا، كنت في الدهر نقدر لقعات كون معلوك بتين وجالو باربار ومبام بحير النوك بشيت عن وكري نادم الأخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد دم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا نوع تعجيل ما يصلح فيه التام، ما يصلح.
2: نعم.
3: ما هو زين يقعد دقايق غير ما هو زين. انت الأول هذا كيف قلنا، كيف قلنا بريميدة بتاربع وبت 5 وبت 6 هذا البتوته هم اللي مخصصين للناشيد السريعة. نقبلهم في البداية في

0: طبعا لي لي مثلا طبعا اللي باطل المسجل ساعه، طبعا هذيك الساعه المناط وحضروا 60 دقيقه، هذيك 60 دقيقه هي غايه المستمع من الاول، وهي من اللي قدره المطرب اللي يتناول راحته. هاو الفتوته لا يتالمهم، لا يدير مريمي يدير الاولى ويتلب لها ابو عمران ويتلب لذاك فاغو ويتلب لذاك التحرار ويتلب لذاك الكحال ويتلب لذاك الزراق البلاوي ويتلب لذاك البير ويتلب لذاك التيس. هذو ثمان مقامات لا يقسمهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة، وكلها يعطيه دقائق ولا لا حكاية سبع دقائق ثمانية، يكون هذا البير والبتيت يزيدهم دقيقتين على ذوك الاخرين اللي سابقوا.
1: اذا حسب النفس ديالو. طيب هذه فرصه نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي، بالنسبه للالات الموسيقيه فاش المغني او الشاعر يحكي الشعر، اشن هي الالات اللي اصلا يفضل انه ترافق الحكي ولا الاداء ديالو الشعر؟
0: حتى شو هو طبعا عليك يا احمد،
1: نعم،
0: منين يوهب الانسان ولاده هو موهبه خارج اللي إيهاب وخارج الاكتساب، ذاك المكتسب يتعلم ولاده، ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. أصوان عنده المغني وعنده الآلة الرنانة، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار إلا ذاك اللي في راسه، برنامج في الراس مسجل أوتار. الأوتار هدو تقريبا نقولوا قاع جيتار أوتار وأربعة، والله زاد مالي تار وثلاثة نقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستة، فهم ذاك؟
1: نعم.
0: فيها القبيل والطليص، احنا فتنا قبلنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مول الجيتار عنه كي يخبيط المدفع، ليد القدامية اللي تتكل وتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي يد المسند، ويد الغرس اللي عند الخبار هي اللي هي رجلي يعزف
1: بها الوتار. يتحكم في عزف الأوتار.
0: يهز بها الوتار، هو اهتزاز. زين، اهتزاز وترنيم. هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
1: طيب عندي سؤال، ما دمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني، بالنسبة للغزل وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح، ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي قال عادة في الغرض ديال الغزل.
0: زين، حتى هو قاعد الغزل هذا ترى فيه يعني ينقال في الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه أني أقول جميل حتى دائما
1: ويكون فيهم المغني مونة كما أشمى أي البحور
0: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في بتيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي منه ذاك اللي منه يعود في البير يعود حماسي جدا، فهمت؟ لأن حكواري قفال من البير واحد منهم قاعد لا وصف والثاني مولي يعني هذا ثاني غسل.
1: نعم.
0: خالي يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد اندر وزين دياره وبعد البحار وعاد زاد ورا من باب حجاره. هذا وصف. نعم. هذا وصف البير. الغزل يقول حزلت لي ما هي من المين، هذا غزل. نعم. من تعلي سالم حق بينها الله من هون الى منين، لما طليش الى كال وحجلت لي فهي البين لقريب هي ووالي والحاله باش نالها، ما أنا بخليك الحالة يسوى لها ريت الهالة ويسوى ما ريت الهالة.
1: زين حتى
0: يقول تساتي ولي شخم زيبا مولي ضركي لعادت فيك روح، هذا اللي في الغزل. تظهر لي من برواق بي زيق ومروح من برواق الملاقة.
1: ما زين ده. طيب من درى سياه الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي ينقال فيهم التوجيه والوعد والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا كنت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلنا قبيل أكثرية كامل مدحه إلا في زيت التام.
1: نعم.
0: وهي اللي دائما يجربوا فيها الشعراء التوجيه اللي لا ينحكوا عليك إن شاء الله تعالى.
1: فضلنا نأخذ نماذج سهل الصعيدي.
0: يقول واحد محد الدنيا مايله

0: تركوا عليها ما يلعن بعدن هزايله وانت وياها زايد هاتوا ملكوها الاولين وكل ملكوها ملك زين عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل قال اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايل يا ذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها ملك ذهبها ونياقها في مركات وشوايل ومشى عنها مراقها وانا ذاك اللي قايد.
1: جميل.
0: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما اعطى ما ينصنعوا دون الله وهذا معناه هذا الوصف.
1: نعم.
0: الله المنع لا منع والمعطى زاد لا معطاه منع الحادث حد منع الحادث حد مجاز ومعطاه الا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك عزاز من رد لا يتخطاه منع الحادث حد مجاز ومعطاه الا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك الحاز عزاز من رد لا يتخطاه من الحوادث لا يحكوا انه خالق لا ينهلكوا الله الملك لا ملكوا ذاك خير بذاك مخلاه واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد عبد العبد اما حمد محد ذاك الله لله ومزاه اكثر من شيء يحصيه العبد ما هو شيء يقدر العبد احصاه. والواحد ثاني في موضوع اخر يقول هذا الدهر اهله من خلعين وهو دهر معدل مسكين ما قلل فيه للدين الدين ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين والمال الياسر ما قلو غير الصباطل يا الرؤوف هل المعروف هلا قلو قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو الشعب الأزبر الرباني رحمه
1: ما شاء الله.
0: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا يقول لغبنا الله متن اليقين هذا في الوصف والغضب وسع مراح الدين والله عينه شبه من عينين أما الأخر كامل متقاد ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه الجيد ينزاد ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد
1: الله يجزيك.
0: يقول واحد ثاني من اللي في الوصف يا الدنيا هلتك الحد هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيل قال الحوش يا الدنيا هلتك الحد من جمع الناس وهالك ذاك اللي هالك بيه بعد وانت يا هالك هالك وانت يا قاعد ثقلك عودان منادم حصلك والشاقب فيك وعدلك كل بلد منه هالك ما يعلم ما تشملك أصبح مقطوع بهالك.
1: لا فض فوق ما شاء الله نماذج باسمكم مستمعتنا مستمع الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغنى وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة دي النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعد وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه فباسمكم نشكره إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولي الساق من اللي جاني رحيم الله.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف له حدثنا عن إنجاز التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم، مستمعاتنا مستمعين الكرام، رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بسمارة، الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سعلو فرجي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
2: طيب أستاذ علو، مكرت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطي ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
3: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية، وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطني المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
2: طيب سعلو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
3: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية اللي هو الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي او العرض المفتوح او العرض عبر البطاقات البريديه او عرض مثلا البريد الجوي الى غير ذلك من الاصناف.
2: طيب سي علو، لست ادري واش جمعيتك، واكيد ما لهي تكون في مامن عن هذا الشيء اللي ولا عاد دابا ديال القرصنه، وتعرف بان في المعرض نعرض هذه الانجازات. لست ادري كيفاش على مستوى جمعيتك كتحاول انكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنه اللي عاده كتتم وكيتم الركوب عليها. سي علو،
3: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية. وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
2: طيب معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة دياله، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل لنا أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إلى سمحتي الأستاذ علو، أشني هي نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هو اللي هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد جد المشرفة؟
3: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ المصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيلا.

0: جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته للجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
1: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمته والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل. أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع، واللي مهم أيضا.
0: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغلوا من خلال هذا العرض. وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع أو بالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد طينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة، وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ السطحي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
1: إذا هذا الشيء كيكون موراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع، ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء، لقائي معك عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن اللي معنا في الاستماع. عادة كنتحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون التتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية. واش هاد الميداليات سيعلو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
0: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية، واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرج عنه ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ الصافي نعيم من الديار الإسبانية.
1: إذا هذا دليل أنك ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. انظر نسولك، عندي لك سؤال، أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية. في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع، ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
0: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهوات، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
1: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذه الهواية الأستاذ علو؟
0: إذا صحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين، والتحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
1: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات، كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك رهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع للشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
0: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها أبواب مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
1: وبالخصوص سي علو، انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسساتنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندنا. لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهوات ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ وتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندرنا ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
0: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من

0: للمواد اللي تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتوري.
1: طيب سي علوم، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق. إلا عاد فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هذه المجهودات كاين الناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
0: أولا أتقدم زب جزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيد علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقاط اللي ولا كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى انه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، وكنشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في الله 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسانية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعينا الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة، والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز، وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولية. سي علو فرجي، شكرا جزيلا لك على حضورك.

0: معنا وهالتواصل عبر الهاتف من الثمار أو على ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله، ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير، وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

حتى القمر يشاركنا ليالينا. كان يطلع يتبسم ويغيب ويرجع يهنينا. حتى القمر يشاركنا ليالينا. كان يطلع يتبسم ويرجع يهنينا. كان كيدور ما بينا كلام. يا حبيبي يا حبيبتي قل لي فين بالك وانت بالك فين. كنت في كل ساعة نسولها. كنت في كل ساعة

خطوة وضحكت جار أو جارة نخفض صوتنا ويولي ويولي كلامنا إشارة ونسمع في طريقنا خطوة وضحكت

ضحكة جرأة وجرأة نخفض صوتنا ويولي كلامنا إشارة ما زال في بالي صورتها بلونها وزينها ما زال في بالي صورتها

وبفرحتنا ما حسينا واحد النهار تلاقينا وتسالينا وما ضحكناش.

الحب والزمان شراه، احنا اول من كتبها واحنا اخر من قراها. عشنا اجمل قصه عارفه الحب والزمان شراها، احنا اول من كتبها واحنا اخر من قراها. عشنا اجمل قصه عارفه الحب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي
5: دفننا الماضي.
2: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الرابعة.

0: في الربيع والصيف من كل سنة كانت تقام حفلات جناوة هنا وهناك من الحي الذي يقبع فيه قصر الحاج محمد، وكانت الدعوات توجه عادة إلى الإماء والسوداوات منهن على الأخص، فقد كان للصلة القوية في أذهان الذين مسهم طائف من الجن بين سكان الأرض ولون السواد ما جعلهم يعتبرون كل الإماء السوداوات من عائلة الجن، ولو كنا لا يعرفن عن الجن إلا ما تغذي به الأساطير عقول السوداوات والبيضاوات على السواء.
1: منذ أن مات أبوك وأنا أحاول أن أجعل منك رجلا، ما هذا الديك؟ 1، 2، 3، ما هذا؟ قلت لك اختره بسبعة ألوان، 7، ما هذا؟ أحمل عنك جميع مطالب الجن ولا أجد فيكم من يساعد لإقامة حفلة جناوة مرة واحدة في السنة.
2: كلفت أخي بالديك ذي الألوان 7، لقد طلبت مني أن يكون لون السواد هو الغالب.
1: آه صحيح، أعصابي تتوتر كلما قرب موعد الحفل، لم يبقى إلا وقت قصير وتصل الفرقة. عنبر، أعد الحليب والبخور، سرحي قفاطني كلها، الأسود بصفة خاصة لم ألبسه منذ مدة، ضعي فراشا آخر هنا.

0: ولكنه يعرف أننا لا نعود إلا مع الفجر.
1: ما أغباك، ماذا يهمنا أن يعرف أو لا يعرف؟ سنتحمل نظرته القاسية عندما نعود مع الفجر،
0: وربما بضع كلمات قاسية كذلك.
1: سيدي الحاج دائما كذلك في مثل هذه المناسبة، يعرف ويتجاهل. أخرجي أنت أولا.
0: بل أنت الأولى.
1: أخرجي أنت الأولى، أنا في إترك، انتظريني بالباب حتى ندخل معا إلى دار الحج.
0: استعدي.
1: أسرعي، إن الناس منشغلون.

0: مرحبا، زارتنا البركة. أختي عنبر، هيئي للناس مكان الجلوس.
1: أختي عنبر وحدها تقوم بكل الأعمال.
2: جوهرة تعبيها.
0: نحن جميعا ضيوف وأصحاب الدار، الدار دار الله ونحن جميعا عبيد الله.

0: يبدو مسعود أقل نشاطا هذا المساء.
1: بالعكس، لم أره قط كما رأيته اليوم. إنه سيد الجميع، لعله لم يلتفت إليك.
0: يحاول سعيد ليلى أن تعلو ضربات طبله الصغيرة على ضربات فاتح، لكن فاتح هو فاتح.
1: لقد بدا الإعياء على فاتح، وسعيد أصغر منه سنا. سترين رقصة سعيد. رأيته بعيني هاتين، كان يلبس قفطانا ورديا، لم يكد يبدأ رقصته حتى تملك عفريته، فكانت العين لا تكاد تلاحقه لخفته.
0: لم يكن هو الذي يرقص، ولكن ساكن جسده سليم هو الذي كان يتحرك.
2: مرحبا، مرحبا بكم جميعا عند الحاجة.
3: تفضلي
2: اشربي، خذي عصير الزبيب، خذي الحليب بتحقيق كل ما تمنين، بزائد الرزق إن شاء الله. اتركوها، هذا إيقاعها.
0: عنبر، لا يمكن أن تسمع إيقاع للملكة دون أن ترقص.
4: أطلقونها البخور،

0: مسعود كنت رائعا في رقصتك، فهل تراك تحسن غير الرقص؟
1: كل شيء أحسنه إلا الكسل.
0: مبارك، ماذا حدث لصوتك؟
2: ربما لم يكن قويا كالمعود، الصوت ليس من قياس القوة. المهم الغرامة.
0: إنك لا تقنع أبدا.
2: هذا المال لن يدخل جيوبنا.
0: بل سيدخل أولا، ولكنه سيخرج بعد ذلك
2: ليدفعي عنك الشر. زيدي قطعة أخرى.
0: ذلك كل ما أملك.
2: لا علي، سأدعو لك ولو بدون عطاء. أبعد الله عنا وعنك كل مكروه. وأنت غرامة، وأنت ما القوة، حصلت الكفاية، استعدوا على بركة الله.
0: لا شك أن الحفل على وشك الانتهاء، سيقومون بعملية الذبح الآن. ها هو العبد يسوق التيس إلى مكان الذبح. عنبر تمسك بالتيك الأبيض. ما تلك الدجاجة السوداء؟ قولي تسي، انظري واسكتي. في هذا المجرى لا تنسوا أي مجرى من المجاري. أكاد أنام وأنا جالسة، لم يبقى إلا القليل، ينبغي أن نذهب حالاً.

0: سيؤذن الفجر بعد قليل. أخشى أن يستيقظ سيدي الحاج ويلاحظ غيابنا.
1: الحاج يعرف أننا لم نعد بعد.
0: لا ينبغي أن نستغل طيبة السيد أكثر من اللازم. هيا أختي فاطمة.
1: نعم نعم.
2: يا أصحاب الدار، بارك الله فيكم وأبقاكم أحياء إلى العام القادم.

0: فاطمة، سلي عنا.
1: لا تسألي، إن قلبي معكن جميعا. سيدتي الحاجة، أتركك بخير.
2: بارك الله فيكن جميعا وحفظكم من كل مكروه.
3: فاطمة أسرعي، فلنذهب الآن

0: فاطمة، أين خرجت أمس؟
1: لم أخرج يا سيدي.
0: لم تخرجي، وأين كنت طوال الليل؟
1: كنت نائمة.
0: لم تكوني نائمة؟
1: أقسم سيدي الحاج أنني كنت نائمة.
0: وأين كانت حفلة جناوة؟
1: سيدي الحاج، كانت حفلة جناوة عند جارتنا
0: جوهرة.
2: سيدي،
0: أين كنت بالليل؟
2: كنت أنصت لطبل جناوة من بيتنا. اسأل سيدتي خدوج.
0: من بيتكن؟ أسأل سيدتك خدوج.
2: والله العظيم يا سيدي، وحكم الله عبد القادر، وحق لله.
0: كفى كفى، انصرفي.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة سعيد العلمي، شريف العلوي المراني، عبد النبي الرياحي، أمين الحبابي، مريم العلمي، محمد العلوي المراني، محمد الكغات.
4: تفنى الماضي،
5: تفنى الماضي،
6: تفنى الماضي،
7: تفنى الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

تكون أحسن.

كما كيت من حزين كما كيت من حزين تذكرني وسارة زمن الصبا حتى شوي جلي زمن الصبا حتى شوي جلي وجوت الساري طيب يا جماعة.

بدالي بما تجدي

بني سدا عديت من كل وجهتي على الثقار الثقار الثقار الثقار الثقار الثقار

يا عاد مارك بيا بالتصرا.

يا زاد الحاني يا زاد الحاني.

وكما يجتدي آدم وأحزاني.